0: تشمل قبلة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم يشبه لقبلة.

فلنا تقبل بقلت هين الزان بقلت ويك تعقدو تيوك نتو دي سي بلي يلي ستاردي بس تلاقي موحل انها قاسم تاس